0: الإخوة والأخوات والأحباء، ليمنحكم الرب السلام. لقد اجتمعنا في هذا المكان المقدس حيث تسلمت مريم العذراء بإيمان بشارة الملاك جبرائيل، وحبلت بابن الله بقوة الروح القدس. هنا في الناصرة تعاون القديس يوسف ومريم العذراء موحدين برباط زواج بتول، تعاون على تربية يسوع الذي كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة أمام الله والناس. ومع يسوع تشارك في حياة متواضعة ملؤها الصلاة والصمت والعمل، في الفرح وفي الألم. وفي بيت الناصرة، مدرسة الكتاب المقدس ومهد الكنيسة، كان قد ابتدأ حكم الرب. نحن أيضا مدعوين إلى المشاركة في بناء هذا البيت، وها نحن الآن وشموعنا مشتعلة نسير إلى بيت مريم، مرددين أسرار الوردية العظيمة لنضع أنفسنا في مدرستها، لتجعلنا نتعرف على تأمل جمال وجه يسوع وعلى تجربة عمق حبه.
1: Cari fratelli e sorelle, siamo riuniti in questo luogo santo dove Maria accolse con fede l'annuncio dell'angelo Gabriele e per opera dello Spirito Santo concepì il Figlio di Dio. Qui a Nazareth Maria e Giuseppe, uniti da un vincolo di amore sponsale e virginale, collaborarono all'educazione di Gesù che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Con lui qui condivisero un'umile vita di preghiera, di silenzio, di lavoro, nella gioia e nel dolore. Nella casa di Nazareth, scuola del Vangelo e culla della Chiesa, ebbe inizio il regno di Dio, alla cui edificazione siamo chiamati anche noi. Ora con i ceri accesi andiamo verso la casa di Maria, pregando i misteri gaudiosi del Rosario. Ci mettiamo alla sua scuola per lasciarci introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Gesù e all'esperienza della profondità del suo amore.
2: Dearest brothers and sisters,

0: Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
2: افرحي يا مريم يا عذراء الناصرة، يا ممتلئة نعمة وخيرا دائما وأبدا من الرب الثالوث الواحد. يا أمت النعم مريم، يا من جعل روح الحب قلبك طيعا وأحشاءك خصبة ليتجسد فيك الكلمة إنسانا مثلنا وفدينا. يا أم الله القديسة يا مريم، تكشف نظراتك ويداك عن دهشة الإيمان بينما بدأ سكناه فيك ذاك الذي لا تسعه السماوات، يسوع الله معنا المخلص الأوحد. صلي لأجلنا يا مريم العذراء، وساعدينا أن نردد معك الآن وفي ساعة موتنا: ها أنا ذا، فليكن لي بحسب قولك.
3: Rallegrati, Vergine di Nazareth, Maria, da sempre e per sempre ricolmata di ogni bene e di ogni grazia dall'uno e trino Signore. Ancella del sì, Maria, lo spirito di amore ha reso docile il tuo cuore e fecondo il tuo grembo, perché il Verbo in te potesse farsi carne, uomo come noi e nostro Redentore. Santa Maria, Madre di Dio, il tuo sguardo e le tue mani rivelano lo stupore e la fede, mentre in te comincia a dimorare colui che neanche i cieli possono contenere, Gesù, Dio con noi, unico Salvatore. Prega per noi, Maria, e aiutaci a ripetere con te, ora e nell'ora di dare la vita: eccomi, si compia anche in me la tua parola. Amen.
4: Rejoice, O Virgin of Nazareth. Mary, always and forever filled with every good and every grace by the one and triune Lord. Handmaid of the Yes, Mary, the spirit of love has made your heart docile and your womb fruitful, so that the word in you could become flesh, a man like us and yet our Redeemer. Holy Mother of God, Mary, your gaze and your hands reveal the wonder and faith as it begins to dwell in you. He whom not even the heavens can contain, Jesus, God with us, the only Savior. Pray for us, Mary, and help us to repeat with you: now and at the hour of giving our life, here I am. May your word be fulfilled in me too. Amen.
2: السر الأول من أسرار الفرح، وفيه نتأمل بشارة الملاك لمريم العذراء هنا في الناصرة.
3: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'incarnazione del Figlio di Dio nel seno purissimo di Maria Vergine qui a Nazareth.
4: In the first joyful mystery we contemplate the incarnation of the Son of God in the pure womb of the Blessed Virgin Mary here in Nazareth.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
5: أعطنا خبزنا كفافا يومنا،
1: واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.